بيجو قليل انتقال على انصالي لخيش كاكال تاكوان قليسان تلميش اسبرانسا سيون على انتخالان قليم مرتوم تاير قوى ريكاردو شولي كال قلا ماريا إيزابيلا كوك بوب وكان اخوي ابلي كومون قلا شفيلو مينا كوس قوى كارلوس ومبرتو شول مبوت قلا شلوسيا وكان اخوي رودولفو إيسايا على انتقال جيشخاش تسنكيل ليش كانخير كان جوكب جيش كل بلي كان خير قلا البيرة كوك كوكول خو كان نخوي قوى ماتيو شول كوك قلا ماتيل ديكال فان نخوي قوى فيدريكو ماكس قلا بلانكا باب قوى أبران شول وتقلا ماريا نيفيس كل شوك جوكب جيش كل بلي كان خير خو ميرتوم ريليتشا جوجيتشا Se hizo el hecho que veré el cabal Rigoberto Choc, Choche Caminquil, la Juito Jarán, San Luis, Misubi, Arán Choche Caminquil, o que se hizo el hecho que fue Rigo. Cuando fue la Jolti, Casa Escabal y Agropecuario, KTN, Calzada Chistún, San Pedro Calchán, la Chechicho Gerelli Chabil, Abono Lidi Sangro, 15-15-15, 20-20-20, Urea Nitro, Mayafer, 20-20-0, Urea 15, Ferti, Maiferti, Cardamomo, Super 15, Super 20. Arante, Tauli, Arvisili, Gramozón, Elimina, Paraguay, Tau, Tonte, Concentrar, Éplica, Islánico, Ilico, Alcash, Limes, Maíz Molido, Maíz Quebrado, Palmista, Melaza, Concentrar, Élica, Islán, Santa Ana, Concentrar, Purina, Concentrar, Alias, Concentrar, Violó, Caipa, Iruish, Cabil, Éplico, Cuyo. Gana Queen y Jonti Casa Escobar y Tienda del Milagro. Aran Chasque. Aran Nachishkat Lishbel y Escuela Oficial. Aran Tucheteo Linim Black Achipal y Nakachin Chico Glocut Sanapal. La Isin que se hace franja transversal del norte. Nadunde que Shulak Chilococo Benacta que Manquerelli Arroz Chifardo Liquean en Caparín Moshe. Aguas gaseosas, jugos, azúcar, atzán, chejunila, inte, tau, sal y tienda del milagro. Harán con la farmacia, te das le pan a jue, harán arruine que tau. Cuál y caja rural, harán arruine que hach, marajne que cula, leche en atumil. Ahí me dice hecho el gil y yo coche cambal, yo queré, mantíos, yo que es checa bien que le. Harán sal y jujun chinaje, toc par, tacal, no puede rabí. Sale coquina en la tuna gulac, Estéreo Gerardi.

وقال لي سيدي ولا خيلا قال راسك خيلا كلي قطر نميز خانس خيتين عرن صالي خوخون شنا خيختي وكيش شي قبين كيلي ما تيوشي